فيلم لو تكريم انا كاسا دايستني محمد رفيع سلكاني ذا ترين فيلم لو سانجيس لابولين.

كستا فرس في ملبو لتا مجيش كرتان مكيش نسانزات لور سمكن أنان بخشي يان ليونستيكن لخشمي كان بيريلال.

ده سنجل عن سرندول كرتان سرندول مثال كني لوريك سنزت نجي اكاش واني لاني جود تاني جود جدنا بيشادو كاستا تين زندكي سلكني بوت بلوريك سنزت.